0: جارێکی تر هاتینەوە لەگەڵتان بۆ بەرنامەیەک. ئەم بەرنامەیە ئینجارە باسی لە جل و کەلتوری وڵاتانەکەین. ئێمە خۆمان وەکو کوردێک لە وڵاتی ئەڵمانیان جلی کوردی کەلتور کە باسی ئەەکەین کە چۆن دروستکراوە و چۆن هاتووە و ئستەش میوانێکمان لەگەڵایە. ئەو میوانە خۆی خەیاتە جلی کوردی ئەدوورێ لە ئەڵمانیای تقریبان بۆ دو ساڵێ. چەند پرسیارێکی لەکەین بەداخەوە. من کوردی سۆرانم، ئەو کوردی قامیشلۆیە، ڕۆژئاوا. لەبەر ئەوەی بە عەرەبی قساکەین چونکە زۆر لە یەکتری حاڵی نابین. مرحبا سمية، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا،
0: شلونك؟
1: الحمد لله. أنت شلونك؟
0: اليوم جيتي على البكير على الاستوديو وكان جو حار، أسفة خليتك شوية تنتظرين.
1: شكرا لك. عادي.
0: أوكي سمية، اليوم أني أريد أسألك على الملابس الكردية والكلتور والدستور مالتنا، أكو فرق بيناتهم ويا غير الدول، وهاي ملابس الكردية انت تخيطيها مو؟
2: Welcome again our listener. Here we are in Common Voices again for today. Our theme is the traditional clothes for all around of the world. For me now I'm speaking about the Kurdish dresses that the Kurdan people are wearing it in Kurdistan. So today I guested a new. She is living in Halle Zale and she's working as swing the clothes and especially for traditional clothes. But because today I am Lana speaking Sorani and her guest is speaking Kurdish. Lana is from Bashur and Sumeya, she's from Rojava. That's why they don't understand the same language because one is Sorani and the other is Kurmanji. That's why Lana will speak more or less Arabic. And welcome Sumeya to our studio here. We are happy to guest at you here.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم. أنا كتير مبسوطة معكم. يعني اليوم عادت يعني شفني.
2: Thanks too much for this invitation. I'm so happy to be with you in this studio.
0: سمية، أنت بحضرتك خياطة تخيطين ملابس الكردية، شنو الفرق بين الملابس الكردية وملابس الغير الدولة؟
2: Yeah, Sumeya, I have one question for you. As you are working and sewing the clothes, what is the difference between the Kurdish traditional clothes and the traditional clothes for the other countries?
1: ملابس كردية ما في، في عنا تقليد، ما في فرق بين العراق والكراد سورية ولا كراد تركية ولا كراد إيراني. بالذات هاي التقليد تبعنا هنا الملابس الكردية.
2: Yes, for the Kurdish traditional clothes is the one which is gathering all Kurds around the world. There is no difference between Kurd in Iraq or in Syria or in Iran or in Turkey. And this Kurdish traditional clothes is like a symbol to gather all Kurds around.
0: زين سمية، أنت خياطة، أكثر شيء شنو تخيطين؟ ملابس الكردية التقليدية الروجافا أو أي نوع من الملابس الكردية تقدرين تخيطين؟
2: سمية، I have one question to you. What kind of traditional clothes you are sewing for traditional Kurdish? Is it special for Kurd from Rojava or from Bashur, or there is a special traditional clothes you are sewing?
1: الملابس بخيط كل شيء، مثل كل شيء عند المرأة بالبخيطة، بس أكثر شيء بحب الملابس الكردية إنه بحسها زينة كردية بعيد عن الروز التقليدي. كتير كتير بحب هالشغلة، وبصلح بضيق بكل شيء، كل شيء عن المرأة بيلتزم المرأة، كتير بحبها. بحب يعني مثلا المرأة كتير بتفتخر بالملابس هيك تفصيل الشغلات هدول، يعني بتفصلها كتير هيك على المرأة، مبسوطة يعني عليها.
2: Yes, I'm sewing all the clothes, but I love to swing the Kurdish clothes, traditional clothes, and I like to see all women are happy when they are wearing these clothes, but in same time I'm doing editation for the clothes also to make it bigger or shorter or whatever if there is something, but I prefer too much. I like to do traditional Kurdish dresses.
0: سمية، أنت تعرفين عن التقاليد والدستور الكردية غير ملابس الكردية، أي نوع من الملابس تفضليها بالبلد؟
2: سمية، I have one question to you. Which one you prefer to swing?
1: أنا بفضل ملابس حسب شو ناشر، يعني شو مشتهر بالدولة، مثل شو بحب العالم. مثل البناطيل اللي بلبسوها، قمصان، شغلات يعني كل إنسان وحسب شلون تقاليده بلبسوها. مثلا كراد بلبسوا الشكل، عرب رفعت عربي بلبسوا الشكل. في ناس بحب الفساتين، في ناس بحب التنانير، في ناس بحب أني حسب يعني كل شيء حلو يعني بلبسوها.
2: Yes, I'm doing all whatever women are liking. Sometimes I'm sewing t-shirts, skirts, dresses, and whatever woman likes to do, I'm doing it for them, and I like to see them happy.
0: سمية، أنت تعتقدين تغيير الملابس القديمة ومثلنا نقول كلاسيكي والحديث، أيهما تفضلين؟ يعني تعتقدين أكو في فرق كبير بيناتهم هسه وقبل؟
2: I just have one question. There is a difference between the classic clothes and the new fashion clothes. Do you think which one you prefer to do?
1: هلا فرق بيناتهم طبعا، في فرق يعني في فرق بين القديم والجديد والقماش القديم والقماش الجديد. تفاصيل تطورت يعني، مثلا في شغلات تطورت كتير يعني، مثلا خياطة يعني بتلاقيها مطورة كتير، في شغلات حلوة، سراسات بتطور فيها، مثل تلاقيها كتير اختلفت يعني بين القديم والجديد.
2: There is too much difference between the old classic fashion and the new fashion, and especially you will see the difference between even the fabric before what not like now, and there is a lot of new model fabric.
0: سمية، أنت تفضلين من تخيطين الملابس مثلا، أنت أكثر شيء بحكم إحنا الأكراد وأنت الكردية تفصلين، إذا أحد يجي يمس تخيط ملابس تفضلين تقنعيها لو تحدثين وياها تقولين أفضل هاي الموديل القديم يعني تقاليدنا والرمز مالتنا يعني يبين مثل ما يقول ما يختفي من العالم ما يختفي من قدام عينا، أنت تفضلين تقنعيها لو تخيطيها مثل هي تريد؟
2: Yes, I just want to ask you also if you prefer to sew the clothes in the way that the person like, or you are convincing the people to do, like if there is you are sewing the traditional Kurdish clothes, do you convince the people to do it in how it is, or maybe some people are wearing and liking to have a mix between the new and old?
1: هلا أول شيء طبعا بدي أقنع الزبون، يعني بدي فرجيها كل الصور، كل الموديلات القديمة كل الموديلات الجديدة، طبعا بدي أقنعها بالقديم في الكلور القديم، يعني كمان الحل الحمد لله ناشر الكلور القديم، يعني مثلا في الكلور كتير يعني مثلا لهلا أنه ثابت يعني جاي يعني مثلا، ودائما هيك يقنع الزبائن مثلا، وما بيختلف شيء يعني عن الجديد يعني، يعني حتى بيلبسوا كل شيء يعني جديد وقديم.
2: Yeah, I try to convince all the people and I show them all the picture for the model, which is a folklore for old models, and then I just let them to decide. And but in same way, I try to convince that these folklore should stay as it is.
0: سمية، عندك معلومة عن الملابس الكردية التقليدية مالتنا الدستور بياب تاريخ إجا منو لبسها أكثر شيء من النسوان؟ لو ما عندك هاي المعلومة.
2: I have only again one question. Do you have information from where come our Kurdish traditional clothes, when the women were wearing it, and if you have some information about the history of these clothes?
1: هلا المعلومات أنا بعرفها قديمة يعني ما أنا جديد يعني في كتير، بس أما أي تاريخ أنا ما عندي معلومة كتير على التاريخ صراحة، أنا بعرفها قديم أيام أجدادنا يعني قدمة.
2: I know that it's for very long old time, but I don't know exactly in which year a woman start wearing it, but I know if our grandfather and mother was wearing it. Our grandparents were wearing in this clothes.
0: سمية، إحنا بالعراق الكردستان العراق إحنا عندنا الملابس الرمزية، أكو مثلا أجدادنا وآبابنا القبل النسوان اللي كانوا يلبسونها حتى بالبيت، يلبسون الملابس الكردية، وأكو هاي الطاقية بالرأس إحنا نقولوا الكلاو، هذا الكلاو احنا كنا بالبيت يعني اني اتذكر بيبيتي كانت بايدها كانت تنخش عليها الزغرفه وكانت تخلي عليها من مثل ما تقول اكسوارات وهي تخليها هاي صارت الرمز يمنا لحد هسه موجود ويمكم نفس الهاي.
2: Yeah. So Sumaya, also I just want to add that in Kurdistan, in Iraq, for us, we have our clothes since very long time, and it's take a symbol in our life. Also, like you can in all Sorani's houses, you will find this, which is kind of cup. It's named klau. And Kurdish clothes for the frown, and the women were wearing these traditional clothes inside the houses, and they took too much time also to make it more beauty and with more flowering and colorful. This until now, my grandmother still wearing Kurdish clothes, but for us, the new generation now are wearing the simple clothes more.
0: سمية يا لو أنت تحبين تلبسيها مخيتين أكيد ليش مخيتة ملابس الكردية يا لو أكثر شيء تفضلينه وتحبينه.
2: Also the question that for sure now you swing the traditional clothes for yourself, which color you prefer to wear it?
1: هلا اللون الوان بحب كل الوان بس اللي مفضلة عندي ابيض واسود احمر كثير بحبه بحب مثلا بنسق الالوان بين بعضها يعني مثلا ازرق وابيض مثلا احمر واسود يعني حسب اني بشوف الموديل بشوف النظره مثلا شوف شو بيلبق على بعض بسوي يعني هذول yeah. نظره خياطين.
2: Yeah, I prefer all the colors but for me I prefer the white and the black. In same time, I like to match the color together, like white with the blue and red with the schwarz. Black.
1: Black
2: and white is the best color for Sumaya.
0: شكرا سمية شكرا على الضيافه شكرا انطيتنا الفرصه حتى نسوي مقابله وياك. شكرا اهلا وسهلا.
2: Thank you so much Sumaya. Thanks that you accept our invitation to our studio to do this interview together. Thanks that you give us your time.
1: ايه كمان شكرا لكم كمان كثير انا كمان بسطت فيكم بصراحه.
2: Thank you to you also that I'm so happy too much to be here too.

0: Я б рад гігет би традиціональне кудіше кляйну. Ви щойно почули про традиційний одяг курдів. Фіміш ді українише камф і курдіше камф зін фабунден, вал ді байде зін ді кемфе фю фрайхайт і напенгішкайт. І генаузо гат іс гізейн айн українише гдиште Василь Симоненко, де вон де лєпте ін ді 60-ге ярн, ін 19-те яхондет, вен Україна ват тайл айн Зветіше Уніон. Und Sowjetische Union hat teilgenommen in dem Krieg in Irak. Для мене ці дві боротьби, ці дві війни, вони є поєднані, тому що це була є боротьба за свободу, за незалежність. І так само цю боротьбу курдів і українців, наші боротьби як поєднання, бачив Василь Симоненко, який жив у 60-х роках минулого століття, коли Радянський Союз брав участь у іракській війні. І, як відомо, Курдистан, частина Курдистану є окупованою Іраком.
1: سلام عزیزان دیتان گرای نولاتان لگل خاتونه کی خلقی اوکرانیا بناوی انستازیا زور سفاس یکین او کباسی لجلو برگی اوکرانی کردو که کلتورو دستورکی لگل دستورو کلتوری ولاتانی تر امرو پیکاو ام پیوندی من پستاو بیکاو که بزانین چون تقالیدو دستورکان من پیکاو اگونجی یما کباسی جلی کردی من کرد لیرا حسین دانشتین که بشیکاروی کباسی بکن که جلی کردی چه فرقی که هی لگل جلی اوکرانی و لاتکانی تر زور سپاس یکم که امرو آماده بو لگل منایا پیشکشی کم ببرستان یو دارم بدلتان بی
0: Jetzt wir werden hören ein Gedicht von Vasil Samonenko heißt zu kurdische Bruder Zorani und auf Ukrainisch und auf Englisch
1: استاش لگل تانابین شعری که خیلی نوا بلعنی کسی که کسایتی که شعری اوکرانی بنای فاصل سایمون نیکونن با کردی و با اوکرانی و با انگلیزی هیوادارم بدلتان بیتو که با باشترین باش گرما بن زور سپاس استا ای خیلی موام لدقاكي وكا جنابي لكي ولدائق بو چون بو دقي شعرك بو كردكاني عراق كانو سيويتي اي خين مو لزالي 1963 بو براني كرد